أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفا واسعا من الجوانب الثقافية، بدءا من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مرورا بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولا إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: تعرفنا في حلقة سابقة على مجموعة من العطل الوطنية في اليابان، وتحدثنا بشكل موسع عن أيام العطل المرتبطة بالطبيعة وعلاقتها بالثقافة اليابانية.
2: واليوم سنتحدث عن أيام عطل لم نذكرها في المرة السابقة، ونستكشف تاريخ كل منها وأهميته الثقافية في المجتمع الياباني.
1: نبدأ مع أول عطلة في السنة، عطلة رأس السنة الجديدة أو غانجيتسو، في الأول من يناير كانون الثاني، وهو من أهم المناسبات في التقويم الياباني.
0: اعتمد هذا اليوم عطلة وطنية ضمن قانون العطلات الوطنية الذي أقر في عام 1948، لكن الاحتفال به أقدم من ذلك، فقد كان واحدا من أهم العطلات اليابانية منذ أواخر القرن 19، وقبل ذلك كان على مدى قرون يوما للاحتفال حتى قبل اعتماد التقويم الغربي.
2: وهذا اليوم جزء من تقليد أوسع يعرف باسم شوغاتسو، ويشمل مجموعة عادات وتقاليد ما زال اليابانيون يحافظون عليها حتى اليوم، وتمتد من وسط ديسمبر حتى مطلع يناير.
1: يعود الكثير من الناس من إلى مساقط رؤوسهم، وتجتمع العائلات في هذه الفترة، وما زال الكثير من الناس في اليابان يقومون بتقليد حاتسومودي، وهو زيارة المعابد لأداء أول صلاة في العام.
2: كما يتناول الناس في هذا اليوم أطعمة تقليدية خاصة تسمى أوسيتشيريوري، وهي كانت قديما تقدم للآلهة في المهرجانات الموسمية، لكنها أصبحت الآن مرادفة لمطبخ رأس السنة.
1: ويرتبط كل مكون من هذه الأطعمة بأمنية معينة، مثل الفاصوليا السوداء التي ترمز إلى الاجتهاد، والسمك الصغير المجفف الذي يقدم كدعاء لحصاد وفير، وعشب البحر للفرح، وجذر اللوتس المثقوب للقدرة على رؤية المستقبل، والقريدس لحياة طويلة حتى انحناء الظهر.
0: قرأت وسمعت كثيرا عن طقوس هذه الفترة من العام في اليابان، ولفت نظري أنها ليست احتفالية بقدر ما هي مناسبة اجتماعية تركز على التقاليد، مثل تنظيف المنازل والمكاتب والمعابد واجتماع أفراد الأسرة وزيارة المعابد فجر أول يوم من العام.
1: ننتقل لعطلة وطنية أخرى لها أهمية اجتماعية كبيرة في اليابان، يوم بلوغ سن الرشد أو سيجين نوهي، والذي يوافق الاثنين الثاني من يناير كانون الثاني.
0: يخصص هذا اليوم للاحتفال بالشباب الذين دخلوا مرحلة البلوغ، وقد اعتمد عطلة وطنية منذ عام 1948 بهدف تشجيع الشباب وتهنئتهم بتحمل مسؤولياتهم الجديدة كأعضاء بالغين في المجتمع.
2: لهذا التقليد جذور قديمة في الثقافة اليابانية، ولكن قديما كان الاحتفال غير مرتبط بعمر معين، بل كان يعقد لمن أصبحوا قادرين على القيام بمهام كالبالغين والمشاركة في المجتمع.
1: بعد الحرب العالمية الثانية كان القانون الياباني ينص على أن سن الرشد هو 20 عاما، لذلك كان يحتفل بالشباب الذين بلغوا هذا السن في هذا اليوم، وهذا الأمر ما زال مستمرا حتى اليوم في معظم مناطق اليابان، على الرغم من أن قانون سن الرشد نفسه قد تغير عام 2022 ليصبح 18 عاما.
0: شاهدت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو من احتفالات هذا اليوم، ولفت نظري الأزياء المبهرجة التي يرتديها الشباب، وخاصة الكيمونو الملون وتسريحات الشعر المزينة.
2: بالفعل، حتى أن بعض أزياء الشباب في هذا اليوم تكون من إبداع مصممي أزياء يابانيين على مستوى عالمي، ويتم عرض بعض هذه التصميمات في معارض خارج اليابان.
1: ننتقل ليوم عطلة آخر، وهو يوم ميلاد الإمبراطور تينو تانجوبي.
0: يحتفى في هذا اليوم بعيد ميلاد الإمبراطور الحالي، ويتغير تاريخ العطلة بتغير الإمبراطور، وحاليا يحتفل به في 23 من فبراير شباط، وهو عيد ميلاد الإمبراطور الحالي ناروهيتو.
2: يعكس هذا اليوم المكانة الرمزية للإمبراطور باعتباره رمزا لوحدة الشعب الياباني، وفي هذه المناسبة تفتح أجزاء من القصر الإمبراطوري أمام الزوار الذين يتوافدون لتقديم التهاني، وعادة ما يطل الإمبراطور وبعض أفراد الأسرة الإمبراطورية من شرفة القصر ليلقي التحية على المهنئين.
0: من المعروف أن اليابان من أكثر الدول احتراما للمسنين، ولهذا خصص لهم عيد وطني، وهذا الاحترام متجذر في التقاليد اليابانية.
2: هذه العطلة هي يوم احترام كبار السن، أو كيرونوهي، الذي يوافق الاثنين الثالث من شهر سبتمبر أيلول، وقد أصبح هذا اليوم عطلة وطنية عام 1966.
1: في هذا اليوم تكرم مساهمات كبار السن في المجتمع، ويحتفى بطول أعمارهم وخبراتهم، وتعكس المناسبة إحدى أهم القيم اليابانية، وهي احترام الكبار وتقدير دورهم في بناء المجتمع.
0: وبما أن المجتمع الياباني معروف بتقديس العمل وأهمية العمل في الثقافة اليابانية، فبالتأكيد هناك يوم للاحتفال بالعمل.
2: هذه العطلة هي يوم الشكر للعمل، أو كينو كانشانوهي، الذي يوافق 23 من نوفمبر تشرين الثاني.
1: يرجع أصل هذه العطلة إلى مهرجان حصاد قديم كانت تقدم خلاله المحاصيل قربانا للآلهة، وفي عام 1948 تحول إلى مناسبة وطنية لتقدير جهود العمال والعاملين في مختلف المجالات.
0: وهذا اليوم مخصص للامتنان للعمل، ويعبر فيه جميع الناس عن شكرهم على كل إنتاج وكل عمل، وروح الامتنان هذه كما ينص قانون العطلات الوطنية ضرورية للغاية في جميع الأوقات، أوقات الرخاء وأوقات العسر.
2: ننتقل إلى عطلة وطنية أخرى، هي يوم تأسيس البلاد كينكوكو كينينوهي، التي يتم الاحتفال بها في 11 من فبراير شباط من كل عام.
1: على الرغم من أن هذه العطلة تم إقرارها بموجب تعديل قانون العطلات الوطنية عام 1966 إلى أنها مرتبطة بجذور تاريخية عميقة في الثقافة اليابانية، وهي كما ينص القانون يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد وغرس حب الوطن.
0: لا تحدد هذه العطلة يوما معينا في التاريخ كيوم لتأسيس البلاد، بل هي إشارة إلى يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد.
2: فأصول هذه العطلة ترجع إلى اعتقاد تاريخي ورد في كتاب نيهون شوكي القديم، والذي ينسب تأسيس اليابان إلى الإمبراطور الأسطوري جيمو.
1: غير أن تاريخ تتويج الإمبراطور جيمو الذي يفترض أنه عاش في القرن السابع قبل الميلاد لا يعتبر حقيقة تاريخية موثوقة في الدراسات التاريخية.
0: واليوم ينظر إلى هذه المناسبة باعتبارها فرصة للتفكير في جذور اليابان والتطلع إلى مستقبل اليابان كدولة وشعب.
2: العطلة التالية لها مكانة كبيرة في اليابان الحديثة، يوم ذكرى الدستور كيمبو كينينبي في 3 مايو.
1: يحيي اليابانيون في هذا اليوم ذكرى بدء العمل بالدستور الياباني الجديد عام 1947، علما أن الدستور تم إقراره قبل ذلك بستة أشهر في 3 نوفمبر 1946.
0: جاء هذا الدستور بعد الحرب العالمية الثانية ووضع أسس النظام الديمقراطي الحديث في اليابان، كما أكد على الحريات الأساسية ومبادئ السلام، ولهذا يمثل يوم ذكرى الدستور يوما مهما في اليابان للتأكيد على مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام.
1: تعكس العطل الوطنية في اليابان كيف تم الجمع بين احترام التقاليد المتجذرة في المجتمع الياباني والالتزام بقيم المجتمع الحديثة.
2: نبقى الآن مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وننتقل بعده لقراءة ما وصلنا من مساهمات من أصدقاء البرنامج، فابقوا معنا.
3: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
1: عام كامل مر بحلوه ومره، بقسوته ولحظاته الجميلة، بتعبه وخوفه، وبأيام ظننت فيها أنني لن أستطيع الاستمرار، لكنني وصلت. اليوم أعلن انتهاء سنتي الأولى في تخصص التمريض، سنة لم تكن عادية بكل المقاييس، كانت مليئة بالتحديات والضغط والقلق وظروف صعبة جعلت الاستمرار يحتاج إلى الكثير من الصبر والقوة.
2: وأجمل ما ختمت به سنتي الأولى كان في آخر يوم لي في تدريب مختبر التمريض، فقد أخبرتنا المدربة المشرفة أنه سيتم إنشاء ناد للتمريض في الكلية، وبسبب العدد الكبير من طلبة التمريض سيتم اختيار طالبة واحدة من كل مجموعة متدربات للانضمام إليه. ما إن سمعت الإعلان حتى اشتعل حماسي، فقد كنت دائما أنتظر أن يقام ناد في عمادة التمريض.
0: وقبل أن أهتف بحماس أريد أن أنضم، سبقتني المدربة وقالت أريد أن أختار رؤى من هذه المجموعة،

0: فأنا أرى دائما الحماس والشغف الكبير لديها. لا أستطيع وصف سعادتي في تلك اللحظة. فأن تسمعي من مدربتك أن شغفك وحماسك واضحان لها، فهذا شعور مختلف تماما. وما زاد فرحتي أن زميلاتي في التدريب وافقنها الرأي وبشدة.
1: والآن وأنا في العطلة تفرغت تماما لدراسة اللغة اليابانية لإكمال مستوى N4، وأتطلع بحماس لكل الأنشطة والأعمال التي سأشارك فيها خلال العطلة من خلال نادي التمريض.
2: تحية كبيرة لك يا رؤى على هذا الحماس والنشاط، وكلنا شوق دائما لمعرفة آخر أخبارك، وتمنياتنا لك بالتوفيق في التحضير لمستوى N4 في اللغة اليابانية.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من ولاية عين سيرا بالجزائر كتب فيها:
1: يقال إن الحضارات تقاس بما تبنيه من مدن، لكنني أرى أن الحضارات الحقيقية تقاس بما تبنيه من إنسان، فالأبراج قد ترتفع في سنوات، أما الإنسان فلا يرتقي إلا إذا ارتقت قيمه، والتكنولوجيا يمكن أن تشترى، أما الأخلاق والانضباط فلا يشتريان، بل يغرسان في النفوس حتى يصبح أسلوب حياة.
2: ولهذا كلما تأملت تجربة اليابان ازددت يقينا بأن سر نهضتها لا يكمن في الآلات التي صنعتها، بل في الإنسان الذي صنع تلك الآلات. فالإنجاز ليس وليد لحظة، وإنما هو ثمرة آلاف اللحظات التي انتصر فيها الإنسان على الكسل، واحترم فيها وقته، وأخلص فيها لعمله.
0: ومن خلال متابعتي الطويلة لإذاعة NHK لم أتعرف إلى اليابان بوصفها بلداً متقدماً فحسب، بل عرفتها مدرسة في الانضباط. تعلمت أن احترام الدقيقة هو احترام للحياة، وأن إتقان العمل ليس بحثاً عن الكمال، بل هو احترام لكرامة الإنسان، وأن الوفاء بالمواعيد ليس عادة اجتماعية، بل عهد يقطعه الإنسان مع ضميره قبل أن يقطعه مع الآخرين.
1: أشكركم لأنكم لم تقدموا لنا أخبار اليابان وثقافتها فحسب، بل قدمتم نموذجا حيا يؤكد أن الأمم العظيمة تبنى بالإنسان، وأن الإنسان يسمو كلما سمت قيمه.
2: الشكر لك أيضا صديقنا العزيز على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج، وتحية طيبة لك من أسرة البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس كتب فيها مساهمة عن أحد الأطباق التونسية التراثية البسيسة، كتب فيها:
1: تعد البسيسة جزءاً أصيلاً من الموروث الغذائي التونسي، ويعود تاريخها إلى قرون بعيدة، إذ يربطها بعض الباحثين بالعصور القرطاجية والرومانية، ولا تزال البسيسة تحافظ على مكانتها حتى اليوم بفضل قيمتها الغذائية العالية وطعمها المميز.
2: تتكون البسيسة من خليط من الحبوب والبقول الجافة والتوابل العطرية، حيث تحمص المكونات بعناية ثم تطحن حتى تصبح مسحوقا ناعما، ومن أبرز مكوناتها القمح أو الشعير والدرع وأحيانا الشوفان، إضافة إلى الحمص والعدس مع السمسم والبسباس واليانسون والكزبرة والكركم وقشور البرتقال أو الليمون المجففة، وتختلف الوصفة قليلا من منطقة إلى أخرى.
0: وترتبط البسيسة أيضاً بالعديد من المناسبات الاجتماعية في تونس، فهي تقدم احتفالاً بقدوم مولود جديد، حيث تزين بالمكسرات الفاخرة وتقدم للضيوف تعبيراً عن الفرح والتمنيات بالصحة والبركة.
1: إن البسيسة ليست مجرد وجبة تقليدية، بل هي جزء من الهوية الثقافية التونسية، تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية، وتعكس ارتباط التونسيين بأرضهم وبتراثهم العريق.
2: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وانتظار مشاركتك المقبلة معنا في البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، وأبو علي مؤمن وعبد العزيز من الجزائر.
0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
2: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
2: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
1: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت، لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفاً واسعاً من الجوانب الثقافية، بدءاً من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مروراً بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولاً إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: تعرفنا في حلقة سابقة على مجموعة من العطل الوطنية في اليابان، وتحدثنا بشكل موسع عن أيام العطل المرتبطة بالطبيعة وعلاقتها بالثقافة اليابانية.
2: واليوم سنتحدث عن أيام عطل لم نذكرها في المرة السابقة، ونستكشف تاريخ كل منها وأهميته الثقافية في المجتمع الياباني.
1: نبدأ مع أول عطلة في السنة، عطلة رأس السنة الجديدة أو غانجيتسو، في الأول من يناير كانون الثاني، وهو من أهم المناسبات في التقويم الياباني.
0: اعتمد هذا اليوم عطلة وطنية ضمن قانون العطلات الوطنية الذي أقر في عام 1948، لكن الاحتفال به أقدم من ذلك، فقد كان واحدا من أهم العطلات اليابانية منذ أواخر القرن 19، وقبل ذلك كان على مدى قرون يوما للاحتفال حتى قبل اعتماد التقويم الغربي.
2: وهذا اليوم جزء من تقليد أوسع يعرف باسم شوغاتسو، ويشمل مجموعة عادات وتقاليد ما زال اليابانيون يحافظون عليها حتى اليوم، وتمتد من وسط ديسمبر حتى مطلع يناير.
1: يعود الكثير من الناس إلى مساقط رؤوسهم، وتجتمع العائلات في هذه الفترة، وما زال الكثير من الناس في اليابان يقومون بتقليد حاتسومودي، وهو زيارة المعابد لأداء أول صلاة في العام.
2: كما يتناول الناس في هذا اليوم أطعمة تقليدية خاصة تسمى أوسيتشيريوري، وهي كانت قديما تقدم للآلهة في المهرجانات الموسمية، لكنها أصبحت الآن مرادفة لمطبخ رأس السنة.
1: ويرتبط كل مكون من هذه الأطعمة بأمنية معينة، مثل الفاصوليا السوداء التي ترمز إلى الاجتهاد، والسمك الصغير المجفف الذي يقدم كدعاء لحصاد وفير، وعشب البحر للفرح، وجذر اللوتس المثقوب للقدرة على رؤية المستقبل، والقريدس لحياة طويلة حتى انحناء الظهر.
0: قرأت وسمعت كثيرا عن طقوس هذه الفترة من العام في اليابان، ولفت نظري أنها ليست احتفالية بقدر ما هي مناسبة اجتماعية تركز على التقاليد، مثل تنظيف المنازل والمكاتب والمعابد واجتماع أفراد الأسرة وزيارة المعابد فجر أول يوم من العام.
1: ننتقل لعطلة وطنية أخرى لها أهمية اجتماعية كبيرة في اليابان، يوم بلوغ سن الرشد أو سيجين نوهي، والذي يوافق الاثنين الثاني من يناير كانون الثاني.
0: يخصص هذا اليوم للاحتفال بالشباب الذين دخلوا مرحلة البلوغ، وقد اعتمد عطلة وطنية منذ عام 1948 بهدف تشجيع الشباب وتهنئتهم بتحمل مسؤولياتهم الجديدة كأعضاء بالغين في المجتمع.
2: لهذا التقليد جذور قديمة في الثقافة اليابانية، ولكن قديما كان الاحتفال غير مرتبط بعمر معين، بل كان يعقد لمن أصبحوا قادرين على القيام بمهام كالبالغين والمشاركة في المجتمع.
1: بعد الحرب العالمية الثانية كان القانون الياباني ينص على أن سن الرشد هو 20 عاماً، لذلك كان يحتفل بالشباب الذين بلغوا هذا السن في هذا اليوم، وهذا الأمر ما زال مستمراً حتى اليوم في معظم مناطق اليابان، على الرغم من أن قانون سن الرشد نفسه قد تغير عام 2022 ليصبح 18 عاماً.
0: شاهدت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو من احتفالات هذا اليوم، ولفت نظري الأزياء المبهرجة التي يرتديها الشباب، وخاصة الكيمونو الملون وتسريحات الشعر المزينة.
2: بالفعل، حتى أن بعض أزياء الشباب في هذا اليوم تكون من إبداع مصممي أزياء يابانيين على مستوى عالمي، ويتم عرض بعض هذه التصميمات في معارض خارج اليابان.
1: ننتقل ليوم عطلة آخر، وهو يوم ميلاد الإمبراطور تينو تانجوبي.
0: يحتفى في هذا اليوم بعيد ميلاد الإمبراطور الحالي، ويتغير تاريخ العطلة بتغير الإمبراطور، وحاليا يحتفل به في 23 من فبراير شباط، وهو عيد ميلاد الإمبراطور الحالي ناروهيتو.
2: يعكس هذا اليوم المكانة الرمزية للإمبراطور باعتباره رمزا لوحدة الشعب الياباني، وفي هذه المناسبة تفتح أجزاء من القصر الإمبراطوري أمام الزوار الذين يتوافدون لتقديم التهاني، وعادة ما يطل الإمبراطور وبعض أفراد الأسرة الإمبراطورية من شرفة القصر ليلقي التحية على المهنئين.
0: من المعروف أن اليابان من أكثر الدول احتراماً للمسنين، ولهذا خصص لهم عيد وطني، وهذا الاحترام متجذر في التقاليد اليابانية.
2: هذه العطلة هي يوم احترام كبار السن أو كيرونوهي، الذي يوافق الاثنين الثالث من شهر سبتمبر أيلول، وقد أصبح هذا اليوم عطلة وطنية عام 1966.
1: في هذا اليوم تكرم مساهمات كبار السن في المجتمع، ويحتفى بطول أعمارهم وخبراتهم، وتعكس المناسبة إحدى أهم القيم اليابانية، وهي احترام الكبار وتقدير دورهم في بناء المجتمع.
0: وبما أن المجتمع الياباني معروف بتقديس العمل وأهمية العمل في الثقافة اليابانية، فبالتأكيد هناك يوم للاحتفال بالعمل.
2: هذه العطلة هي يوم الشكر للعمل أو كينو كانشانوهي، الذي يوافق 23 من نوفمبر تشرين الثاني.
1: يرجع أصل هذه العطلة إلى مهرجان حصاد قديم كانت تقدم خلاله المحاصيل قربانا للآلهة، وفي عام 1948 تحول إلى مناسبة وطنية لتقدير جهود العمال والعاملين في مختلف المجالات.
0: وهذا اليوم مخصص للامتنان للعمل، ويعبر فيه جميع الناس عن شكرهم على كل إنتاج وكل عمل، وروح الامتنان هذه كما ينص قانون العطلات الوطنية ضرورية للغاية في جميع الأوقات، أوقات الرخاء وأوقات العسر.
2: ننتقل إلى عطلة وطنية أخرى، هي يوم تأسيس البلاد كينكوكو كينينوهي، التي يتم الاحتفال بها في 11 من فبراير شباط من كل عام.
1: على الرغم من أن هذه العطلة تم إقرارها بموجب تعديل قانون العطلات الوطنية عام 1966 إلى أنها مرتبطة بجذور تاريخية عميقة في الثقافة اليابانية، وهي كما ينص القانون يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد وغرس حب الوطن.
0: لا تحدد هذه العطلة يوما معينا في التاريخ كيوم لتأسيس البلاد، بل هي إشارة إلى يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد.
2: فأصول هذه العطلة ترجع إلى اعتقاد تاريخي ورد في كتاب نيهون شوكي القديم، والذي ينسب تأسيس اليابان إلى الإمبراطور الأسطوري جيمو.
1: غير أن تاريخ تتويج الإمبراطور جيمو الذي يفترض أنه عاش في القرن السابع قبل الميلاد لا يعتبر حقيقة تاريخية موثوقة في الدراسات التاريخية.
0: واليوم ينظر إلى هذه المناسبة باعتبارها فرصة للتفكير في جذور اليابان والتطلع إلى مستقبل اليابان كدولة وشعب.
2: العطلة التالية لها مكانة كبيرة في اليابان الحديثة، يوم ذكرى الدستور كيمبو كينينبي في 3 مايو.
1: يحيي اليابانيون في هذا اليوم ذكرى بدء العمل بالدستور الياباني الجديد عام 1947، علما أن الدستور تم إقراره قبل ذلك بستة أشهر في 3 نوفمبر 1946.
0: جاء هذا الدستور بعد الحرب العالمية الثانية ووضع أسس النظام الديمقراطي الحديث في اليابان، كما أكد على الحريات الأساسية ومبادئ السلام، ولهذا يمثل يوم ذكرى الدستور يوما مهما في اليابان للتأكيد على مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام.
1: تعكس العطل الوطنية في اليابان كيف تم الجمع بين احترام التقاليد المتجذرة في المجتمع الياباني والالتزام بقيم المجتمع الحديثة.
2: نبقى الآن مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وننتقل بعده لقراءة ما وصلنا من مساهمات من أصدقاء البرنامج، فابقوا معنا.
3: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
1: عام كامل مر بحلوه ومره، بقسوته ولحظاته الجميلة، بتعبه وخوفه، وبأيام ظننت فيها أنني لن أستطيع الاستمرار، لكنني وصلت. اليوم أعلن انتهاء سنتي الأولى في تخصص التمريض، سنة لم تكن عادية بكل المقاييس، كانت مليئة بالتحديات والضغط والقلق وظروف صعبة جعلت الاستمرار يحتاج إلى الكثير من الصبر والقوة.
2: وأجمل ما ختمت به سنتي الأولى كان في آخر يوم لي في تدريب مختبر التمريض، فقد أخبرتنا المدربة المشرفة أنه سيتم إنشاء ناد للتمريض في الكلية، وبسبب العدد الكبير من طلبة التمريض سيتم اختيار طالبة واحدة من كل مجموعة متدربات للانضمام إليه. ما إن سمعت الإعلان حتى اشتعل حماسي، فقد كنت دائما أنتظر أن يقام ناد في عمادة التمريض.
0: وقبل أن أهتف بحماس أريد أن أنضم، سبقتني المدربة وقالت أريد أن أختار رؤى من هذه المجموعة، فأنا أرى دائما الحماس والشغف الكبير لديها، لا أستطيع وصف سعادتي في تلك اللحظة. فأن تسمعي من مدربتك أن شغفك وحماسك واضحان لها فهذا شعور مختلف تماما، وما زاد فرحتي أن زميلاتي في التدريب وافقنها الرأي وبشدة.
1: والآن وأنا في العطلة تفرغت تماما لدراسة اللغة اليابانية لإكمال مستوى N4، وأتطلع بحماس لكل الأنشطة والأعمال التي سأشارك فيها خلال العطلة من خلال نادي التمريض.
2: تحية كبيرة لك يا رؤى على هذا الحماس والنشاط، وكلنا شوق دائما لمعرفة آخر أخبارك، وتمنياتنا لك بالتوفيق في التحضير لمستوى N4 في اللغة اليابانية.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من ولاية عين سيرة بالجزائر، كتب فيها:
1: يقال إن الحضارات تقاس بما تبنيه من مدن، لكنني أرى أن الحضارات الحقيقية تقاس بما تبنيه من إنسان، فالأبراج قد ترتفع في سنوات، أما الإنسان فلا يرتقي إلا إذا ارتقت قيمه، والتكنولوجيا يمكن أن تشترى، أما الأخلاق والانضباط فلا يشتريان بل يغرسان في النفوس حتى يصبح أسلوب حياة.
2: ولهذا كلما تأملت تجربة اليابان ازددت يقينا بأن سر نهضتها لا يكمن في الآلات التي صنعتها بل في الإنسان الذي صنع تلك الآلات.

0: فحسب، بل قدمتم نموذجا حيا يؤكد أن الأمم العظيمة تبنى بالإنسان وأن الإنسان يسمو كلما سمت قيمه.
1: الشكر لك أيضا صديقنا العزيز على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج، وتحية طيبة لك من أسرة البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس، كتب فيها مساهمة عن أحد الأطباق التونسية التراثية البسيسة، كتب فيها:
0: تعد البسيسة جزءا أصيلا من الموروث الغذائي التونسي، ويعود تاريخها إلى قرون بعيدة، إذ يربطها بعض الباحثين بالعصور القرطاجية والرومانية، ولا تزال البسيسة تحافظ على مكانتها حتى اليوم بفضل قيمتها الغذائية العالية وطعمها المميز.
1: تتكون البسيسة من خليط من الحبوب والبقول الجافة والتوابل العطرية، حيث تحمص المكونات بعناية ثم تطحن حتى تصبح مسحوقا ناعما، ومن أبرز مكوناتها القمح أو الشعير والدرع وأحيانا الشوفان، إضافة إلى الحمص والعدس مع السمسم والبسباس واليانسون والكزبرة والكركم وقشور البرتقال أو الليمون المجففة، وتختلف الوصفة قليلا من منطقة إلى أخرى.
2: وترتبط البسيسة أيضا بالعديد من المناسبات الاجتماعية في تونس، فهي تقدم احتفالا بقدوم مولود جديد، حيث تزين بالمكسرات الفاخرة وتقدم للضيوف تعبيرا عن الفرح والتمنيات بالصحة والبركة.
0: إن البسيسة ليست مجرد وجبة تقليدية، بل هي جزء من الهوية الثقافية التونسية، تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية، وتعكس ارتباط التونسيين بأرضهم وبتراثهم العريق.
1: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وانتظار مشاركتك المقبلة معنا في البرنامج.
2: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، وأبو علي مؤمن وعبد العزيز من الجزائر.
2: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
0: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
2: كان معكم أمام الميكروفون
0: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
2: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
0: أو سيونارا
2: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفا واسعا من الجوانب الثقافية، بدءا من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مرورا بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولا إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: تعرفنا في حلقة سابقة على مجموعة من العطل الوطنية في اليابان، وتحدثنا بشكل موسع عن أيام العطل المرتبطة بالطبيعة وعلاقتها بالثقافة اليابانية.
2: واليوم سنتحدث عن أيام عطل لم نذكرها في المرة السابقة، ونستكشف تاريخ كل منها وأهميته الثقافية في المجتمع الياباني.
1: نبدأ مع أول عطلة في السنة، عطلة رأس السنة الجديدة أو غانجيتسو، في الأول من يناير كانون الثاني، وهو من أهم المناسبات في التقويم الياباني.
0: اعتمد هذا اليوم عطلة وطنية ضمن قانون العطلات الوطنية الذي أقر في عام 1948، لكن الاحتفال به أقدم من ذلك، فقد كان واحدا من أهم العطلات اليابانية منذ أواخر القرن 19، وقبل ذلك كان على مدى قرون يوما للاحتفال حتى قبل اعتماد التقويم الغربي.
2: وهذا اليوم جزء من تقليد أوسع يعرف باسم شوغاتس، ويشمل مجموعة عادات وتقاليد ما زال اليابانيون يحافظون عليها حتى اليوم، وتمتد من وسط ديسمبر حتى مطلع يناير.
1: يعود الكثير من الناس من إلى مساقط رؤوسهم، وتجتمع العائلات في هذه الفترة، وما زال الكثير من الناس في اليابان يقومون بتقليد هاتسومودي، وهو زيارة المعابد لأداء أول صلاة في العام.
2: كما يتناول الناس في هذا اليوم أطعمة تقليدية خاصة تسمى أوسيتشيريوري، وهي كانت قديما تقدم للآلهة في المهرجانات الموسمية، لكنها أصبحت الآن مرادفة لمطبخ رأس السنة.
1: ويرتبط كل مكون من هذه الأطعمة بأمنية معينة، مثل الفاصوليا السوداء التي ترمز إلى الاجتهاد، والسمك الصغير المجفف الذي يقدم كدعاء لحصاد وفير، وعشب البحر للفرح، وجذر اللوتس المثقوب للقدرة على رؤية المستقبل، والقريدس لحياة طويلة حتى انحناء الظهر.
0: قرأت وسمعت كثيرا عن طقوس هذه الفترة من العام في اليابان، ولفت نظري أنها ليست احتفالية بقدر ما هي مناسبة اجتماعية تركز على التقاليد، مثل تنظيف المنازل والمكاتب والمعابد واجتماع أفراد الأسرة وزيارة المعابد فجر أول يوم من العام.
1: ننتقل لعطلة وطنية أخرى لها أهمية اجتماعية كبيرة في اليابان، يوم بلوغ سن الرشد أو سيجين نوهي، والذي يوافق الاثنين الثاني من يناير كانون الثاني.
0: يخصص هذا اليوم للاحتفال بالشباب الذين دخلوا مرحلة البلوغ، وقد اعتمد عطلة وطنية منذ عام 1948 بهدف تشجيع الشباب وتهنئتهم بتحمل مسؤولياتهم الجديدة كأعضاء بالغين في المجتمع.
2: لهذا التقليد جذور قديمة في الثقافة اليابانية، ولكن قديما كان الاحتفال غير مرتبط بعمر معين، بل كان يعقد لمن أصبحوا قادرين على القيام بمهام كالبالغين والمشاركة في المجتمع.
1: بعد الحرب العالمية الثانية كان القانون الياباني ينص على أن سن الرشد هو 20 عاما، لذلك كان يحتفل بالشباب الذين بلغوا هذا السن في هذا اليوم، وهذا الأمر ما زال مستمرا حتى اليوم في معظم مناطق اليابان، على الرغم من أن قانون سن الرشد نفسه قد تغير عام 2022 ليصبح 18 عاما.
0: شاهدت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو من احتفالات هذا اليوم، ولفت نظري الأزياء المبهرجة التي يرتديها الشباب، وخاصة الكيمونو الملون وتسريحات الشعر المزينة.
2: بالفعل، حتى أن بعض أزياء الشباب في هذا اليوم تكون من إبداع مصممي أزياء يابانيين على مستوى عالمي، ويتم عرض بعض هذه التصميمات في معارض خارج اليابان.
1: ننتقل ليوم عطلة آخر، وهو يوم ميلاد الإمبراطور تينو تانجوبي.
0: يحتفى في هذا اليوم بعيد ميلاد الإمبراطور الحالي، ويتغير تاريخ العطلة بتغير الإمبراطور، وحاليا يحتفل به في 23 من فبراير شباط، وهو عيد ميلاد الإمبراطور الحالي ناروهيتو.
2: يعكس هذا اليوم المكانة الرمزية للإمبراطور باعتباره رمزا لوحدة الشعب الياباني، وفي هذه المناسبة تفتح أجزاء من القصر الإمبراطوري أمام الزوار الذين يتوافدون لتقديم التهاني، وعادة ما يطل الإمبراطور وبعض أفراد الأسرة الإمبراطورية من شرفة القصر ليلقي التحية على المهنئين.
0: من المعروف أن اليابان من أكثر الدول احتراماً للمسنين، ولهذا خصص لهم عيد وطني، وهذا الاحترام متجذر في التقاليد اليابانية.
2: هذه العطلة هي يوم احترام كبار السن، أو كيرونوهي، الذي يوافق الاثنين الثالث من شهر سبتمبر أيلول، وقد أصبح هذا اليوم عطلة وطنية عام 1966.
1: في هذا اليوم تكرم مساهمات كبار السن في المجتمع، ويحتفى بطول أعمارهم وخبراتهم، وتعكس المناسبة إحدى أهم القيم اليابانية، وهي احترام الكبار وتقدير دورهم في بناء المجتمع.
0: وبما أن المجتمع الياباني معروف بتقديس العمل وأهمية العمل في الثقافة اليابانية، فبالتأكيد هناك يوم للاحتفال بالعمل.
2: هذه العطلة هي يوم الشكر للعمل، أو كينو كانشانوهي، الذي يوافق 23 من نوفمبر تشرين الثاني.
1: يرجع أصل هذه العطلة إلى مهرجان حصاد قديم كانت تقدم خلاله المحاصيل قربانا للآلهة، وفي عام 1948 تحول إلى مناسبة وطنية لتقدير جهود العمال والعاملين في مختلف المجالات.
0: وهذا اليوم مخصص للامتنان للعمل، ويعبر فيه جميع الناس عن شكرهم على كل إنتاج وكل عمل، وروح الامتنان هذه كما ينص قانون العطلات الوطنية ضرورية للغاية في جميع الأوقات، أوقات الرخاء وأوقات العسر.
2: ننتقل إلى عطلة وطنية أخرى، هي يوم تأسيس البلاد كينكوكو كينينوهي، التي يتم الاحتفال بها في 11 من فبراير شباط من كل عام.
1: على الرغم من أن هذه العطلة تم إقرارها بموجب تعديل قانون العطلات الوطنية عام 1966 إلى أنها مرتبطة بجذور تاريخية عميقة في الثقافة اليابانية، وهي كما ينص القانون يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد وغرس حب الوطن.
0: لا تحدد هذه العطلة يوما معينا في التاريخ كيوم لتأسيس البلاد، بل هي إشارة إلى يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد.
2: فأصول هذه العطلة ترجع إلى اعتقاد تاريخي ورد في كتاب نيهون شوكي القديم، والذي ينسب تأسيس اليابان إلى الإمبراطور الأسطوري جيمو.
1: غير أن تاريخ تتويج الإمبراطور جيمو الذي يفترض أنه عاش في القرن السابع قبل الميلاد لا يعتبر حقيقة تاريخية موثوقة في الدراسات التاريخية.
0: واليوم ينظر إلى هذه المناسبة باعتبارها فرصة للتفكير في جذور اليابان والتطلع إلى مستقبل اليابان كدولة وشعب.
2: العطلة التالية لها مكانة كبيرة في اليابان الحديثة، يوم ذكرى الدستور كيمبو كينينبي في 3 مايو.
1: يحيي اليابانيون في هذا اليوم ذكرى بدء العمل بالدستور الياباني الجديد عام 1947، علما أن الدستور تم إقراره قبل ذلك بستة أشهر في 3 نوفمبر تشرين الثاني عام 1946.
0: جاء هذا الدستور بعد الحرب العالمية الثانية ووضع أسس النظام الديمقراطي الحديث في اليابان، كما أكد على الحريات الأساسية ومبادئ السلام، ولهذا يمثل يوم ذكرى الدستور يوما مهما في اليابان للتأكيد على مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام.
1: تعكس العطل الوطنية في اليابان كيف تم الجمع بين احترام التقاليد المتجذرة في المجتمع الياباني والالتزام بقيم المجتمع الحديثة.
2: نبقى الآن مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وننتقل بعده لقراءة ما وصلنا من مساهمات من أصدقاء البرنامج، فابقوا معنا. هنا طوكيو،

القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
1: عام كامل مر بحلوه ومره، بقسوته ولحظاته الجميلة، بتعبه وخوفه، وبأيام ظننت فيها أنني لن أستطيع الاستمرار، لكنني وصلت. اليوم أعلن انتهاء سنتي الأولى في تخصص التمريض، سنة لم تكن عادية بكل المقاييس، كانت مليئة بالتحديات والضغط والقلق وظروف صعبة جعلت الاستمرار يحتاج إلى الكثير من الصبر والقوة.
2: وأجمل ما ختمت به سنتي الأولى كان في آخر يوم لي في تدريب مختبر التمريض، فقد أخبرتنا المدربة المشرفة أنه سيتم إنشاء ناد للتمريض في الكلية، وبسبب العدد الكبير من طلبة التمريض سيتم اختيار طالبة واحدة من كل مجموعة متدربات للانضمام إليه. ما إن سمعت الإعلان حتى اشتعل حماسي، فقد كنت دائما أنتظر أن يقام ناد في عمادة التمريض.
0: وقبل أن أهتف بحماس أريد أن أنضم، سبقتني المدربة وقالت أريد أن أختار رؤى من هذه المجموعة، فأنا أرى دائما الحماس والشغف الكبير لديها، لا أستطيع وصف سعادتي في تلك اللحظة. فأن تسمعي من مدربتك أن شغفك وحماسك واضحان لها فهذا شعور مختلف تماما، وما زاد فرحتي أن زميلاتي في التدريب وافقنها الرأي وبشدة.
1: والآن وأنا في العطلة تفرغت تماما لدراسة اللغة اليابانية لإكمال مستوى N4، وأتطلع بحماس لكل الأنشطة والأعمال التي سأشارك فيها خلال العطلة من خلال نادي التمريض.
2: تحية كبيرة لك يا رؤى على هذا الحماس والنشاط، وكلنا شوق دائما لمعرفة آخر أخبارك، وتمنياتنا لك بالتوفيق في التحضير لمستوى N4 في اللغة اليابانية.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من ولاية عين سيرة بالجزائر، كتب فيها:
1: يقال إن الحضارات تقاس بما تبنيه من مدن، لكنني أرى أن الحضارات الحقيقية تقاس بما تبنيه من إنسان، فالأبراج قد ترتفع في سنوات، أما الإنسان فلا يرتقي إلا إذا ارتقت قيمه، والتكنولوجيا يمكن أن تشترى، أما الأخلاق والانضباط فلا يشتريان بل يغرسان في النفوس حتى يصبح أسلوب حياة.
2: ولهذا كلما تأملت تجربة اليابان ازددت يقينا بأن سر نهضتها لا يكمن في الآلات التي صنعتها بل في الإنسان الذي صنع تلك الآلات. فالإنجاز ليس وليد لحظة، وإنما هو ثمرة آلاف اللحظات التي انتصر فيها الإنسان على الكسل واحترم فيها وقته وأخلص فيها لعمله.
0: ومن خلال متابعتي الطويلة لإذاعة NHK لم أتعرف إلى اليابان بوصفها بلدا متقدما فحسب، بل عرفتها مدرسة في الانضباط. تعلمت أن احترام الدقيقة هو احترام للحياة، وأن إتقان العمل ليس بحثا عن الكمال بل هو احترام لكرامة الإنسان، وأن الوفاء بالمواعيد ليس عادة اجتماعية بل عهد يقطعه الإنسان مع ضميره قبل أن يقطعه مع الآخرين.
1: أشكركم لأنكم لم تقدموا لنا أخبار اليابان وثقافتها فحسب، بل قدمتم نموذجا حيا يؤكد أن الأمم العظيمة تبنى بالإنسان، وأن الإنسان يسمو كلما سمت قيمه.
2: الشكر لك أيضا صديقنا العزيز على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج، وتحية طيبة لك من أسرة البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس، كتب فيها مساهمة عن أحد الأطباق التونسية التراثية البسيسة، كتب فيها:
1: تعد البسيسة جزءاً أصيلاً من الموروث الغذائي التونسي، ويعود تاريخها إلى قرون بعيدة، إذ يربطها بعض الباحثين بالعصور القرطاجية والرومانية، ولا تزال البسيسة تحافظ على مكانتها حتى اليوم بفضل قيمتها الغذائية العالية وطعمها المميز.
2: تتكون البسيسة من خليط من الحبوب والبقول الجافة والتوابل العطرية، حيث تحمص المكونات بعناية ثم تطحن حتى تصبح مسحوقا ناعما، ومن أبرز مكوناتها القمح أو الشعير والدرع وأحيانا الشوفان، إضافة إلى الحمص والعدس مع السمسم والبسباس واليانسون والكزبرة والكركم وقشور البرتقال أو الليمون المجففة، وتختلف الوصفة قليلا من منطقة إلى أخرى.
0: وترتبط البسيسة أيضاً بالعديد من المناسبات الاجتماعية في تونس، فهي تقدم احتفالاً بقدوم مولود جديد، حيث تزين بالمكسرات الفاخرة وتقدم للضيوف تعبيراً عن الفرح والتمنيات بالصحة والبركة.
1: إن البسيسة ليست مجرد وجبة تقليدية، بل هي جزء من الهوية الثقافية التونسية، تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية، وتعكس ارتباط التونسيين بأرضهم وبتراثهم العريق.
2: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وانتظار مشاركتك المقبلة معنا في البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، وأبو علي مؤمن وعبد العزيز من الجزائر.
0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
2: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
2: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
1: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت، لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفاً واسعاً من الجوانب الثقافية، بدءاً من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مروراً بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولاً إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: تعرفنا في حلقة سابقة على مجموعة من العطل الوطنية في اليابان، وتحدثنا بشكل موسع عن أيام العطل المرتبطة بالطبيعة وعلاقتها بالثقافة اليابانية.
2: واليوم سنتحدث عن أيام عطل لم نذكرها في المرة السابقة، ونستكشف تاريخ كل منها وأهميته الثقافية في المجتمع الياباني.
1: نبدأ مع أول عطلة في السنة، عطلة رأس السنة الجديدة أو غانجيتسو، في الأول من يناير كانون الثاني، وهو من أهم المناسبات في التقويم الياباني.
0: اعتمد هذا اليوم عطلة وطنية ضمن قانون العطلات الوطنية الذي أقر في عام 1948، لكن الاحتفال به أقدم من ذلك، فقد كان واحدا من أهم العطلات اليابانية منذ أواخر القرن 19، وقبل ذلك كان على مدى قرون يوما للاحتفال حتى قبل اعتماد التقويم الغربي.
2: وهذا اليوم جزء من تقليد أوسع يعرف باسم شوغاتسو، ويشمل مجموعة عادات وتقاليد ما زال اليابانيون يحافظون عليها حتى اليوم، وتمتد من وسط ديسمبر حتى مطلع يناير.
1: يعود الكثير من الناس إلى مساقط رؤوسهم، وتجتمع العائلات في هذه الفترة، وما زال الكثير من الناس في اليابان يقومون بتقليد حاتسومودي، وهو زيارة المعابد لأداء أول صلاة في العام.
2: كما يتناول الناس في هذا اليوم أطعمة تقليدية خاصة تسمى أوسيتشي ريوري،

0: اجتماعية تركز على التقاليد مثل تنظيف المنازل والمكاتب والمعابد واجتماع أفراد الأسرة وزيارة المعابد فجر أول يوم من العام.
1: ننتقل لعطلة وطنية أخرى لها أهمية اجتماعية كبيرة في اليابان، يوم بلوغ سن الرشد أو سيجين نوهي، والذي يوافق الاثنين الثاني من يناير كانون الثاني.
0: يخصص هذا اليوم للاحتفال بالشباب الذين دخلوا مرحلة البلوغ، وقد اعتمد عطلة وطنية منذ عام 1948 بهدف تشجيع الشباب وتهنئتهم بتحمل مسؤولياتهم الجديدة كأعضاء بالغين في المجتمع.
2: لهذا التقليد جذور قديمة في الثقافة اليابانية، ولكن قديما كان الاحتفال غير مرتبط بعمر معين، بل كان يعقد لمن أصبحوا قادرين على القيام بمهام كالبالغين والمشاركة في المجتمع.
1: بعد الحرب العالمية الثانية كان القانون الياباني ينص على أن سن الرشد هو 20 عاما، لذلك كان يحتفل بالشباب الذين بلغوا هذا السن في هذا اليوم، وهذا الأمر ما زال مستمرا حتى اليوم في معظم مناطق اليابان، على الرغم من أن قانون سن الرشد نفسه قد تغير عام 2022 ليصبح 18 عاما.
0: شاهدت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو من احتفالات هذا اليوم، ولفت نظري الأزياء المبهرجة التي يرتديها الشباب، وخاصة الكيمونو الملون وتسريحات الشعر المزينة.
2: بالفعل، حتى أن بعض أزياء الشباب في هذا اليوم تكون من إبداع مصممي أزياء يابانيين على مستوى عالمي، ويتم عرض بعض هذه التصميمات في معارض خارج اليابان.
1: ننتقل ليوم عطلة آخر، وهو يوم ميلاد الإمبراطور تينو تانجوبي.
0: يحتفى في هذا اليوم بعيد ميلاد الإمبراطور الحالي، ويتغير تاريخ العطلة بتغير الإمبراطور، وحاليا يحتفل به في 23 من فبراير شباط، وهو عيد ميلاد الإمبراطور الحالي ناروهيتو.
2: يعكس هذا اليوم المكانة الرمزية للإمبراطور باعتباره رمزا لوحدة الشعب الياباني، وفي هذه المناسبة تفتح أجزاء من القصر الإمبراطوري أمام الزوار الذين يتوافدون لتقديم التهاني، وعادة ما يطل الإمبراطور وبعض أفراد الأسرة الإمبراطورية من شرفة القصر ليلقي التحية على المهنئين.
0: من المعروف أن اليابان من أكثر الدول احتراماً للمسنين، ولهذا خصص لهم عيد وطني، وهذا الاحترام متجذر في التقاليد اليابانية.
2: هذه العطلة هي يوم احترام كبار السن أو كيرو نوهي، الذي يوافق الاثنين الثالث من شهر سبتمبر أيلول، وقد أصبح هذا اليوم عطلة وطنية عام 1966.
1: في هذا اليوم تكرم مساهمات كبار السن في المجتمع، ويحتفى بطول أعمارهم وخبراتهم، وتعكس المناسبة إحدى أهم القيم اليابانية، وهي احترام الكبار وتقدير دورهم في بناء المجتمع.
0: وبما أن المجتمع الياباني معروف بتقديس العمل وأهمية العمل في الثقافة اليابانية، فبالتأكيد هناك يوم للاحتفال بالعمل.
2: هذه العطلة هي يوم الشكر للعمل أو كينو كانشانوهي، الذي يوافق 23 من نوفمبر تشرين الثاني.
1: يرجع أصل هذه العطلة إلى مهرجان حصاد قديم كانت تقدم خلاله المحاصيل قربانا للآلهة، وفي عام 1948 تحول إلى مناسبة وطنية لتقدير جهود العمال والعاملين في مختلف المجالات.
0: وهذا اليوم مخصص للامتنان للعمل، ويعبر فيه جميع الناس عن شكرهم على كل إنتاج وكل عمل، وروح الامتنان هذه كما ينص قانون العطلات الوطنية ضرورية للغاية في جميع الأوقات، أوقات الرخاء وأوقات العسر.
2: ننتقل إلى عطلة وطنية أخرى هي يوم تأسيس البلاد كينكوكو كينين نوهي، التي يتم الاحتفال بها في 11 من فبراير شباط من كل عام.
1: على الرغم من أن هذه العطلة تم إقرارها بموجب تعديل قانون العطلات الوطنية عام 1966 إلى أنها مرتبطة بجذور تاريخية عميقة في الثقافة اليابانية، وهي كما ينص القانون يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد وغرس حب الوطن.
0: لا تحدد هذه العطلة يوما معينا في التاريخ كيوم لتأسيس

0: البلاد، بل هي إشارة إلى يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد.
1: فأصول هذه العطلة ترجع إلى اعتقاد تاريخي ورد في كتاب نيهون شوكي القديم، والذي ينسب تأسيس اليابان إلى الإمبراطور الأسطوري جيمو.
2: غير أن تاريخ تتويج الإمبراطور جيمو الذي يفترض أنه عاش في القرن السابع قبل الميلاد لا يعتبر حقيقة تاريخية موثوقة في الدراسات التاريخية.
0: واليوم ينظر إلى هذه المناسبة باعتبارها فرصة للتفكير في جذور اليابان والتطلع إلى مستقبل اليابان كدولة وشعب.
1: العطلة التالية لها مكانة كبيرة في اليابان الحديثة، يوم ذكرى الدستور كيمبو كينينبي في 3 مايو.
2: يحيي اليابانيون في هذا اليوم ذكرى بدء العمل بالدستور الياباني الجديد عام 1947، علما أن الدستور تم إقراره قبل ذلك بستة أشهر في 3 نوفمبر تشرين الثاني عام 1946.
0: جاء هذا الدستور بعد الحرب العالمية الثانية ووضع أسس النظام الديمقراطي الحديث في اليابان، كما أكد على الحريات الأساسية ومبادئ السلام، ولهذا يمثل يوم ذكرى الدستور يوما مهما في اليابان للتأكيد على مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام.
2: تعكس العطل الوطنية في اليابان كيف تم الجمع بين احترام التقاليد المتجذرة في المجتمع الياباني والالتزام بقيم المجتمع الحديثة.
1: نبقى الآن مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وننتقل بعده لقراءة ما وصلنا من مساهمات من أصدقاء البرنامج، فابقوا معنا.
3: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
1: عام كامل مر بحلوه ومره، بقسوته ولحظاته الجميلة، بتعبه وخوفه، وبأيام ظننت فيها أنني لن أستطيع الاستمرار، لكنني وصلت. اليوم أعلن انتهاء سنتي الأولى في تخصص التمريض، سنة لم تكن عادية بكل المقاييس، كانت مليئة بالتحديات والضغط والقلق وظروف صعبة جعلت الاستمرار يحتاج إلى الكثير من الصبر والقوة.
2: وأجمل ما ختمت به سنتي الأولى كان في آخر يوم لي في تدريب مختبر التمريض، فقد أخبرتنا المدربة المشرفة أنه سيتم إنشاء ناد للتمريض في الكلية، وبسبب العدد الكبير من طلبة التمريض سيتم اختيار طالبة واحدة من كل مجموعة متدربات للانضمام إليه. ما إن سمعت الإعلان حتى اشتعل حماسي، فقد كنت دائما أنتظر أن يقام ناد في عمادة التمريض.
0: وقبل أن أهتف بحماس أريد أن أنضم، سبقتني المدربة وقالت أريد أن أختار رؤى من هذه المجموعة، فأنا أرى دائما الحماس والشغف الكبير لديها، لا أستطيع وصف سعادتي في تلك اللحظة. فأن تسمعي من مدربتك أن شغفك وحماسك واضحان لها فهذا شعور مختلف تماما، وما زاد فرحتي أن زميلاتي في التدريب وافقنها الرأي وبشدة.
1: والآن وأنا في العطلة تفرغت تماما لدراسة اللغة اليابانية لإكمال مستوى N4، وأتطلع بحماس لكل الأنشطة والأعمال التي سأشارك فيها خلال العطلة من خلال نادي التمريض.
2: تحية كبيرة لك يا رؤى على هذا الحماس والنشاط، وكلنا شوق دائما لمعرفة آخر أخبارك، وتمنياتنا لك بالتوفيق في التحضير لمستوى N4 في اللغة اليابانية.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من ولاية عين سيرة بالجزائر، كتب فيها:
1: يقال إن الحضارات تقاس بما تبنيه من مدن، لكنني أرى أن الحضارات الحقيقية تقاس بما تبنيه من إنسان، فالأبراج قد ترتفع في سنوات، أما الإنسان فلا يرتقي إلا إذا ارتقت قيمه، والتكنولوجيا يمكن أن تشترى، أما الأخلاق والانضباط فلا يشتريان بل يغرسان في النفوس حتى يصبح أسلوب حياة.
2: ولهذا كلما تأملت تجربة اليابان ازددت يقينا بأن سر نهضتها لا يكمن في الآلات التي صنعتها بل في الإنسان الذي صنع تلك الآلات. فالإنجاز ليس وليد لحظة، وإنما هو ثمرة آلاف اللحظات التي انتصر فيها الإنسان على الكسل واحترم فيها وقته وأخلص فيها لعمله.
0: ومن خلال متابعتي الطويلة لإذاعة NHK لم أتعرف إلى اليابان بوصفها بلدا متقدما فحسب، بل عرفتها مدرسة في الانضباط. تعلمت أن احترام الدقيقة هو احترام للحياة، وأن إتقان العمل ليس بحثا عن الكمال بل هو احترام لكرامة الإنسان، وأن الوفاء بالمواعيد ليس عادة اجتماعية بل عهد يقطعه الإنسان مع ضميره قبل أن يقطعه مع الآخرين.
1: أشكركم لأنكم لم تقدموا لنا أخبار اليابان وثقافتها فحسب، بل قدمتم نموذجا حيا يؤكد أن الأمم العظيمة تبنى بالإنسان، وأن الإنسان يسمو كلما سمت قيمه.
2: الشكر لك أيضا صديقنا العزيز على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج، وتحية طيبة لك من أسرة البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس، كتب فيها مساهمة عن أحد الأطباق التونسية التراثية البسيسة، كتب فيها:
1: تعد البسيسة جزءاً أصيلاً من الموروث الغذائي التونسي، ويعود تاريخها إلى قرون بعيدة، إذ يربطها بعض الباحثين بالعصور القرطاجية والرومانية، ولا تزال البسيسة تحافظ على مكانتها حتى اليوم بفضل قيمتها الغذائية العالية وطعمها المميز.
2: تتكون البسيسة من خليط من الحبوب والبقول الجافة والتوابل العطرية، حيث تحمص المكونات بعناية ثم تطحن حتى تصبح مسحوقا ناعما، ومن أبرز مكوناتها القمح أو الشعير والدرع وأحيانا الشوفان، إضافة إلى الحمص والعدس مع السمسم والبسباس، واليانسون والكزبرة والكركم وقشور البرتقال أو الليمون المجففة، وتختلف الوصفة قليلا من منطقة إلى أخرى.
0: وترتبط البسيسة أيضا بالعديد من المناسبات الاجتماعية في تونس، فهي تقدم احتفالا بقدوم مولود جديد، حيث تزين بالمكسرات الفاخرة وتقدم للضيوف تعبيرا عن الفرح والتمنيات بالصحة والبركة.
1: إن البسيسة ليست مجرد وجبة تقليدية، بل هي جزء من الهوية الثقافية التونسية، تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية، وتعكس ارتباط التونسيين بأرضهم وبتراثهم العريق.
2: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وانتظار مشاركتك المقبلة معنا في البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، وأبو علي مؤمن وعبد العزيز من الجزائر.
0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
2: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
2: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
1: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت، لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفا واسعا من الجوانب الثقافية، بدءا من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مرورا بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولا إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: تعرفنا في حلقة سابقة على مجموعة من العطل الوطنية في اليابان، وتحدثنا بشكل موسع عن أيام العطل المرتبطة بالطبيعة وعلاقتها بالثقافة اليابانية.
2: واليوم سنتحدث عن أيام عطل لم نذكرها في المرة السابقة، ونستكشف تاريخ كل منها وأهميته الثقافية في المجتمع الياباني.
1: نبدأ مع أول عطلة في السنة، عطلة رأس السنة الجديدة أو غانجيتسو، في الأول من يناير كانون الثاني، وهو من أهم المناسبات في التقويم الياباني.
0: اعتمد هذا اليوم عطلة وطنية ضمن قانون العطلات الوطنية الذي أقر في عام 1948، لكن الاحتفال به أقدم من ذلك، فقد كان واحدا من أهم العطلات اليابانية منذ أواخر القرن 19، وقبل ذلك كان على مدى قرون يوما للاحتفال حتى قبل اعتماد التقويم الغربي.
2: وهذا اليوم جزء من تقليد أوسع يعرف باسم شوغاتسو، ويشمل مجموعة عادات وتقاليد ما زال اليابانيون يحافظون عليها حتى اليوم، وتمتد من وسط ديسمبر حتى مطلع يناير.
1: يعود الكثير من الناس من إلى مساقط رؤوسهم، وتجتمع العائلات في هذه الفترة، وما زال الكثير من الناس في اليابان يقومون بتقليد حاتسومودي، وهو زيارة المعابد لأداء أول صلاة في العام.
2: كما يتناول الناس في هذا اليوم أطعمة تقليدية خاصة تسمى أوسيتشيريوري، وهي كانت قديما تقدم للآلهة في المهرجانات الموسمية، لكنها أصبحت الآن مرادفة لمطبخ رأس السنة.
1: ويرتبط كل مكون من هذه الأطعمة بأمنية معينة، مثل الفاصوليا السوداء التي ترمز إلى الاجتهاد، والسمك الصغير المجفف الذي يقدم كدعاء لحصاد وفير، وعشب البحر للفرح، وجذر اللوتس المثقوب للقدرة على رؤية المستقبل، والقريدس لحياة طويلة حتى انحناء الظهر.
0: قرأت وسمعت كثيرا عن طقوس هذه الفترة من العام في اليابان، ولفت نظري أنها ليست احتفالية بقدر ما هي مناسبة اجتماعية.

0: الثقافة اليابانية، ولكن قديماً كان الاحتفال غير مرتبطاً بعمر معين، بل كان يعقد لمن أصبحوا قادرين على القيام بمهام كالبالغين والمشاركة في المجتمع.
1: بعد الحرب العالمية الثانية كان القانون الياباني ينص على أن سن الرشد هو 20 عاماً، لذلك كان يحتفل بالشباب الذين بلغوا هذا السن في هذا اليوم، وهذا الأمر ما زال مستمراً حتى اليوم في معظم مناطق اليابان، على الرغم من أن قانون سن الرشد نفسه قد تغير عام 2022 ليصبح 18 عاماً.
2: شاهدت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو من احتفالات هذا اليوم، ولفت نظري الأزياء المبهرجة التي يرتديها الشباب، وخاصة الكيمونو الملون وتسريحات الشعر المزينة.
0: بالفعل، حتى أن بعض أزياء الشباب في هذا اليوم تكون من إبداع مصممي أزياء يابانيين على مستوى عالمي، ويتم عرض بعض هذه التصميمات في معارض خارج اليابان.
1: ننتقل ليوم عطلة آخر، وهو يوم ميلاد الإمبراطور تينو تانجوبي.
2: يحتفى في هذا اليوم بعيد ميلاد الإمبراطور الحالي، ويتغير تاريخ العطلة بتغير الإمبراطور، وحاليا يحتفل به في 23 من فبراير شباط، وهو عيد ميلاد الإمبراطور الحالي ناروهيتو.
0: يعكس هذا اليوم المكانة الرمزية للإمبراطور باعتباره رمزا لوحدة الشعب الياباني، وفي هذه المناسبة تفتح أجزاء من القصر الإمبراطوري أمام الزوار الذين يتوافدون لتقديم التهاني، وعادة ما يطل الإمبراطور وبعض أفراد الأسرة الإمبراطورية من شرفة القصر ليلقي التحية على المهنئين.
2: من المعروف أن اليابان من أكثر الدول احتراماً للمسنين، ولهذا خصص لهم عيد وطني، وهذا الاحترام متجذر في التقاليد اليابانية.
0: هذه العطلة هي يوم احترام كبار السن أو كيرونوهي، الذي يوافق الاثنين الثالث من شهر سبتمبر أيلول، وقد أصبح هذا اليوم عطلة وطنية عام 1966.
1: في هذا اليوم تكرم مساهمات كبار السن في المجتمع، ويحتفى بطول أعمارهم وخبراتهم، وتعكس المناسبة إحدى أهم القيم اليابانية، وهي احترام الكبار وتقدير دورهم في بناء المجتمع.
2: وبما أن المجتمع الياباني معروف بتقديس العمل وأهمية العمل في الثقافة اليابانية، فبالتأكيد هناك يوم للاحتفال بالعمل.
0: هذه العطلة هي يوم الشكر للعمل أو كينو كانشانوهي، الذي يوافق 23 من نوفمبر تشرين الثاني.
1: يرجع أصل هذه العطلة إلى مهرجان حصاد قديم كانت تقدم خلاله المحاصيل قربانا للآلهة، وفي عام 1948 تحول إلى مناسبة وطنية لتقدير جهود العمال والعاملين في مختلف المجالات.
2: وهذا اليوم مخصص للامتنان للعمل، ويعبر فيه جميع الناس عن شكرهم على كل إنتاج وكل عمل، وروح الامتنان هذه كما ينص قانون العطلات الوطنية ضرورية للغاية في جميع الأوقات، أوقات الرخاء وأوقات العسر.
0: ننتقل إلى عطلة وطنية أخرى، هي يوم تأسيس البلاد كينكوكو كينينوهي، التي يتم الاحتفال بها في 11 من فبراير شباط من كل عام.
1: على الرغم من أن هذه العطلة تم إقرارها بموجب تعديل قانون العطلات الوطنية عام 1966 إلى أنها مرتبطة بجذور تاريخية عميقة في الثقافة اليابانية، وهي كما ينص القانون يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد وغرس حب الوطن.
2: لا تحدد هذه العطلة يوما معينا في التاريخ كيوم لتأسيس البلاد، بل هي إشارة إلى يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد.
0: فأصول هذه العطلة ترجع إلى اعتقاد تاريخي ورد في كتاب نيهون شوكي القديم، والذي ينسب تأسيس اليابان إلى الإمبراطور الأسطوري جيم.
1: غير أن تاريخ تتويج الإمبراطور جيمو الذي يفترض أنه عاش في القرن السابع قبل الميلاد لا يعتبر حقيقة تاريخية موثوقة في الدراسات التاريخية.
2: واليوم ينظر إلى هذه المناسبة باعتبارها فرصة للتفكير في جذور اليابان والتطلع إلى مستقبل اليابان كدولة وشعب.
0: العطلة التالية لها مكانة كبيرة في اليابان الحديثة، يوم ذكرى الدستور كيمبو كينينبي في الثالث من مايو أيار.

0: يحيي اليابانيون في هذا اليوم ذكرى بدء العمل بالدستور الياباني الجديد عام 1947، علما أن الدستور تم إقراره قبل ذلك بستة أشهر في 3 نوفمبر 1946.
1: جاء هذا الدستور بعد الحرب العالمية الثانية ووضع أسس النظام الديمقراطي الحديث في اليابان، كما أكد على الحريات الأساسية ومبادئ السلام، ولهذا يمثل يوم ذكرى الدستور يوما مهما في اليابان للتأكيد على مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام.
0: تعكس العطل الوطنية في اليابان كيف تم الجمع بين احترام التقاليد المتجذرة في المجتمع الياباني والالتزام بقيم المجتمع الحديثة.
2: نبقى الآن مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وننتقل بعده لقراءة ما وصلنا من مساهمات من أصدقاء البرنامج، فابقوا معنا.
3: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
1: عام كامل مر بحلوه ومره، بقسوته ولحظاته الجميلة، بتعبه وخوفه، وبأيام ظننت فيها أنني لن أستطيع الاستمرار، لكنني وصلت. اليوم أعلن انتهاء سنتي الأولى في تخصص التمريض، سنة لم تكن عادية بكل المقاييس، كانت مليئة بالتحديات والضغط والقلق وظروف صعبة جعلت الاستمرار يحتاج إلى الكثير من الصبر والقوة.
2: وأجمل ما ختمت به سنتي الأولى كان في آخر يوم لي في تدريب مختبر التمريض، فقد أخبرتنا المدربة المشرفة أنه سيتم إنشاء ناد للتمريض في الكلية، وبسبب العدد الكبير من طلبة التمريض سيتم اختيار الطالبة واحدة من كل مجموعة متدربات للانضمام إليه. ما إن سمعت الإعلان حتى اشتعل حماسي، فقد كنت دائما أنتظر أن يقام ناد في عمادة التمريض.
0: وقبل أن أهتف بحماس أريد أن أنضم، سبقتني المدربة وقالت أريد أن أختار رؤى من هذه المجموعة، فأنا أرى دائما الحماس والشغف الكبير لديها، لا أستطيع وصف سعادتي في تلك اللحظة. فأن تسمعي من مدربتك أن شغفك وحماسك واضحان لها فهذا شعور مختلف تماما، وما زاد فرحتي أن زميلاتي في التدريب وافقنها الرأي وبشدة.
1: والآن وأنا في العطلة تفرغت تماما لدراسة اللغة اليابانية لإكمال مستوى N4، وأتطلع بحماس لكل الأنشطة والأعمال التي سأشارك فيها خلال العطلة من خلال نادي التمريض.
2: تحية كبيرة لك يا رؤى على هذا الحماس والنشاط، وكلنا شوق دائما لمعرفة آخر أخبارك، وتمنياتنا لك بالتوفيق في التحضير لمستوى N4 في اللغة اليابانية.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من ولاية عين سيرة بالجزائر، كتب فيها:
1: يقال إن الحضارات تقاس بما تبنيه من مدن، لكنني أرى أن الحضارات الحقيقية تقاس بما تبنيه من إنسان، فالأبراج قد ترتفع في سنوات، أما الإنسان فلا يرتقي إلا إذا ارتقت قيمه، والتكنولوجيا يمكن أن تشترى، أما الأخلاق والانضباط فلا يشتريان بل يغرسان في النفوس حتى يصبح أسلوب حياة.
2: ولهذا كلما تأملت تجربة اليابان ازددت يقينا بأن سر نهضتها لا يكمن في الآلات التي صنعتها بل في الإنسان الذي صنع تلك الآلات.

0: فالإنجاز ليس وليد لحظة، وإنما هو ثمرة آلاف اللحظات التي انتصر فيها الإنسان على الكسل، واحترم فيها وقته، وأخلص فيها لعمله.
1: ومن خلال متابعتي الطويلة لإذاعة NHK لم أتعرف إلى اليابان بوصفها بلداً متقدماً فحسب، بل عرفتها مدرسة في الانضباط. تعلمت أن احترام الدقيقة هو احترام للحياة، وأن إتقان العمل ليس بحثاً عن الكمال، بل هو احترام لكرامة الإنسان، وأن الوفاء بالمواعيد ليس عادة اجتماعية، بل عهد يقطعه الإنسان مع ضميره قبل أن يقطعه مع الآخرين.
2: أشكركم لأنكم لم تقدموا لنا أخبار اليابان وثقافتها فحسب، بل قدمتم نموذجا حيا يؤكد أن الأمم العظيمة تبنى بالإنسان، وأن الإنسان يسمو كلما سمت قيمه.
0: الشكر لك أيضا صديقنا العزيز على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج، وتحية طيبة لك من أسرة البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.
1: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس، كتب فيها مساهمة عن أحد الأطباق التونسية التراثية البسيسة، كتب فيها:
2: تعد البسيسة جزءا أصيلا من الموروث الغذائي التونسي، ويعود تاريخها إلى قرون بعيدة، إذ يربطها بعض الباحثين بالعصور القرطاجية والرومانية، ولا تزال البسيسة تحافظ على مكانتها حتى اليوم بفضل قيمتها الغذائية العالية وطعمها المميز.
0: تتكون البسيسة من خليط من الحبوب والبقول الجافة والتوابل العطرية، حيث تحمص المكونات بعناية ثم تطحن حتى تصبح مسحوقا ناعما، ومن أبرز مكوناتها القمح أو الشعير والدرع وأحيانا الشوفان، إضافة إلى الحمص والعدس مع السمسم والبسباس واليانسون والكزبرة والكركم وقشور البرتقال أو الليمون المجففة، وتختلف الوصفة قليلا من منطقة إلى أخرى.
1: وترتبط البسيسة أيضاً بالعديد من المناسبات الاجتماعية في تونس، فهي تقدم احتفالاً بقدوم مولود جديد، حيث تزين بالمكسرات الفاخرة وتقدم للضيوف تعبيراً عن الفرح والتمنيات بالصحة والبركة.
2: إن البسيسة ليست مجرد وجبة تقليدية، بل هي جزء من الهوية الثقافية التونسية، تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية، وتعكس ارتباط التونسيين بأرضهم وبتراثهم العريق.
0: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وانتظار مشاركتك المقبلة معنا في البرنامج.
1: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
0: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، وأبو علي مؤمن وعبد العزيز من الجزائر.
1: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
0: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
1: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
0: هشام الرجباني،
1: ومحمد مقبل.
0: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
1: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفاً واسعاً من الجوانب الثقافية، بدءاً من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مروراً بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولاً إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: تعرفنا في حلقة سابقة على مجموعة من العطل الوطنية في اليابان، وتحدثنا بشكل موسع عن أيام العطل المرتبطة بالطبيعة وعلاقتها بالثقافة اليابانية.
2: واليوم سنتحدث عن أيام عطل لم نذكرها في المرة السابقة، ونستكشف تاريخ كل منها وأهميته الثقافية في المجتمع الياباني.
1: نبدأ مع أول عطلة في السنة، عطلة رأس السنة الجديدة أو غانجيتسو، في الأول من يناير كانون الثاني، وهو من أهم المناسبات في التقويم الياباني.
0: اعتمد هذا اليوم عطلة وطنية ضمن قانون العطلات الوطنية الذي أقر في عام 1948، لكن الاحتفال به أقدم من ذلك، فقد كان واحدا من أهم العطلات اليابانية منذ أواخر القرن 19، وقبل ذلك كان على مدى قرون يوما للاحتفال حتى قبل اعتماد التقويم الغربي.
2: وهذا اليوم جزء من تقليد أوسع يعرف باسم شوغاتسو، ويشمل مجموعة عادات وتقاليد ما زال اليابانيون يحافظون عليها حتى اليوم، وتمتد من وسط ديسمبر حتى مطلع يناير.
1: يعود الكثير من الناس إلى مساقط رؤوسهم، وتجتمع العائلات في هذه الفترة، وما زال الكثير من الناس في اليابان يقومون بتقليد حاتسومودي، وهو زيارة المعابد لأداء أول صلاة في العام.
2: كما يتناول الناس في هذا اليوم أطعمة تقليدية خاصة تسمى أوسيتشيريوري، وهي كانت قديما تقدم للآلهة في المهرجانات الموسمية، لكنها أصبحت الآن مرادفة لمطبخ رأس السنة.
1: ويرتبط كل مكون من هذه الأطعمة بأمنية معينة، مثل الفاصوليا السوداء التي ترمز إلى الاجتهاد، والسمك الصغير المجفف الذي يقدم كدعاء لحصاد وفير، وعشب البحر للفرح، وجذر اللوتس المثقوب للقدرة على رؤية المستقبل، والقريدس لحياة طويلة حتى انحناء الظهر.
0: قرأت وسمعت كثيرا عن طقوس هذه الفترة من العام في اليابان، ولفت نظري أنها ليست احتفالية بقدر ما هي مناسبة اجتماعية تركز على التقاليد، مثل تنظيف المنازل والمكاتب والمعابد واجتماع أفراد الأسرة وزيارة المعابد فجر أول يوم من العام.
1: ننتقل لعطلة وطنية أخرى لها أهمية اجتماعية كبيرة في اليابان، يوم بلوغ سن الرشد أو سيجين نوهي، والذي يوافق الاثنين الثاني من يناير كانون الثاني.
0: يخصص هذا اليوم للاحتفال بالشباب الذين دخلوا مرحلة البلوغ، وقد اعتمد عطلة وطنية منذ عام 1948 بهدف تشجيع الشباب وتهنئتهم بتحمل مسؤولياتهم الجديدة كأعضاء بالغين في المجتمع.
2: لهذا التقليد جذور قديمة في

0: الملون وتسريحات الشعر المزينة.
1: بالفعل، حتى أن بعض أزياء الشباب في هذا اليوم تكون من إبداع مصممي أزياء يابانيين على مستوى عالمي، ويتم عرض بعض هذه التصميمات في معارض خارج اليابان.
2: ننتقل ليوم عطلة آخر، وهو يوم ميلاد الإمبراطور تينو تانجوبي.
0: يحتفى في هذا اليوم بعيد ميلاد الإمبراطور الحالي، ويتغير تاريخ العطلة بتغير الإمبراطور، وحالياً يحتفل به في 23 من فبراير شباط، وهو عيد ميلاد الإمبراطور الحالي ناروهيتو.
1: يعكس هذا اليوم المكانة الرمزية للإمبراطور باعتباره رمزاً لوحدة الشعب الياباني، وفي هذه المناسبة تفتح أجزاء من القصر الإمبراطوري أمام الزوار الذين يتوافدون لتقديم التهاني، وعادة ما يطل الإمبراطور وبعض أفراد الأسرة الإمبراطورية من شرفة القصر ليلقي التحية على المهنئين.
0: من المعروف أن اليابان من أكثر الدول احتراماً للمسنين، ولهذا خصص لهم عيد وطني، وهذا الاحترام متجذر في التقاليد اليابانية.
1: هذه العطلة هي يوم احترام كبار السن أو كيرو نوهي، الذي يوافق الاثنين الثالث من شهر سبتمبر أيلول، وقد أصبح هذا اليوم عطلة وطنية عام 1966.
2: في هذا اليوم تكرم مساهمات كبار السن في المجتمع، ويحتفى بطول أعمارهم وخبراتهم، وتعكس المناسبة إحدى أهم القيم اليابانية، وهي احترام الكبار وتقدير دورهم في بناء المجتمع.
0: وبما أن المجتمع الياباني معروف بتقديس العمل وأهمية العمل في الثقافة اليابانية، فبالتأكيد هناك يوم للاحتفال بالعمل.
1: هذه العطلة هي يوم الشكر للعمل أو كينو كانشانوهي، الذي يوافق 23 من نوفمبر تشرين الثاني.
2: يرجع أصل هذه العطلة إلى مهرجان حصاد قديم كانت تقدم خلاله المحاصيل قربانا للآلهة، وفي عام 1948 تحول إلى مناسبة وطنية لتقدير جهود العمال والعاملين في مختلف المجالات.
0: وهذا اليوم مخصص للامتنان للعمل، ويعبر فيه جميع الناس عن شكرهم على كل إنتاج وكل عمل، وروح الامتنان هذه كما ينص قانون العطلات الوطنية ضرورية للغاية في جميع الأوقات، أوقات الرخاء وأوقات العسر.
1: ننتقل إلى عطلة وطنية أخرى، هي يوم تأسيس البلاد كينكوكو كينين نوهي، التي يتم الاحتفال بها في 11 من فبراير شباط من كل عام.
2: على الرغم من أن هذه العطلة تم إقرارها بموجب تعديل قانون العطلات الوطنية عام 1966 إلى أنها مرتبطة بجذور تاريخية عميقة في الثقافة اليابانية، وهي كما ينص القانون يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد وغرس حب الوطن.
0: لا تحدد هذه العطلة يوماً معيناً في التاريخ كيوم لتأسيس البلاد، بل هي إشارة إلى يوم لإحياء ذكرى تأسيس البلاد.
1: فأصول هذه العطلة ترجع إلى اعتقاد تاريخي ورد في كتاب نيهون شوكي القديم، والذي ينسب تأسيس اليابان إلى الإمبراطور الأسطوري جيمو.
2: غير أن تاريخ تتويج الإمبراطور جيمو الذي يفترض أنه عاش في القرن السابع قبل الميلاد لا يعتبر حقيقة تاريخية موثوقة في الدراسات التاريخية.
0: واليوم ينظر إلى هذه المناسبة باعتبارها فرصة للتفكير في جذور اليابان والتطلع إلى مستقبل اليابان كدولة وشعب.
1: العطلة التالية لها مكانة كبيرة في اليابان الحديثة، يوم ذكرى الدستور كينبو كينينبي في 3 من مايو أيار.
2: يحيي اليابانيون في هذا اليوم ذكرى بدء العمل بالدستور الياباني الجديد عام 1947، علما أن الدستور تم إقراره قبل ذلك بستة أشهر في 3 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1946.
0: جاء هذا الدستور بعد الحرب العالمية الثانية، ووضع أسس النظام الديمقراطي الحديث في اليابان، كما أكد على الحريات الأساسية ومبادئ السلام، ولهذا يمثل يوم ذكرى الدستور يوما مهما في اليابان للتأكيد على مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام.
2: تعكس العطل الوطنية في اليابان كيف تم الجمع بين احترام التقاليد المتجذرة في المجتمع الياباني والالتزام بقيم المجتمع الحديثة.

نستغرق الآن مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وننتقل بعده لقراءة ما وصلنا من مساهمات من أصدقاء البرنامج، فابقوا معنا. هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
1: عام كامل مر بحلوه ومره، بقسوته ولحظاته الجميلة، بتعبه وخوفه، وبأيام ظننت فيها أنني لن أستطيع الاستمرار، لكنني وصلت. اليوم أعلن انتهاء سنتي الأولى في تخصص التمريض، سنة لم تكن عادية بكل المقاييس، كانت مليئة بالتحديات والضغط والقلق وظروف صعبة جعلت الاستمرار يحتاج إلى الكثير من الصبر والقوة.
2: وأجمل ما ختمت به سنتي الأولى كان في آخر يوم لي في تدريب مختبر التمريض، فقد أخبرتنا المدربة المشرفة أنه سيتم إنشاء ناد للتمريض في الكلية، وبسبب العدد الكبير من طلبة التمريض سيتم اختيار الطالبة واحدة من كل مجموعة متدربات للانضمام إليه. ما إن سمعت الإعلان حتى اشتعل حماسي، فقد كنت دائما أنتظر أن يقام ناد في عمادة التمريض.
0: وقبل أن أهتف بحماس أريد أن أنضم، سبقتني المدربة وقالت أريد أن أختار رؤى من هذه المجموعة، فأنا أرى دائما الحماس والشغف الكبير لديها، لا أستطيع وصف سعادتي في تلك اللحظة. فأن تسمعي من مدربتك أن شغفك وحماسك واضحان لها فهذا شعور مختلف تماما، وما زاد فرحتي أن زميلاتي في التدريب وافقنها الرأي وبشدة.
1: والآن وأنا في العطلة تفرغت تماما لدراسة اللغة اليابانية لإكمال مستوى N4، وأتطلع بحماس لكل الأنشطة والأعمال التي سأشارك فيها خلال العطلة من خلال نادي التمريض.
2: تحية كبيرة لك يا رؤى على هذا الحماس والنشاط، وكلنا شوق دائما لمعرفة آخر أخبارك، وتمنياتنا لك بالتوفيق في التحضير لمستوى N4 في اللغة اليابانية.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من ولاية عين سيرة بالجزائر، كتب فيها:
1: يقال إن الحضارات تقاس بما تبنيه من مدن، لكنني أرى أن الحضارات الحقيقية تقاس بما تبنيه من إنسان، فالأبراج قد ترتفع في سنوات، أما الإنسان فلا يرتقي إلا إذا ارتقت قيمه، والتكنولوجيا يمكن أن تشترى، أما الأخلاق والانضباط فلا يشتريان بل يغرسان في النفوس حتى يصبح أسلوب حياة.
2: ولهذا كلما تأملت تجربة اليابان ازددت يقينا بأن سر نهضتها لا يكمن في الآلات التي صنعتها بل في الإنسان الذي صنع تلك الآلات. فالإنجاز ليس وليد لحظة، وإنما هو ثمرة آلاف اللحظات التي انتصر فيها الإنسان على الكسل واحترم فيها وقته وأخلص فيها لعمله.
0: ومن خلال متابعتي الطويلة لإذاعة NHK لم أتعرف إلى اليابان بوصفها بلداً متقدماً فحسب، بل عرفتها مدرسة في الانضباط. تعلمت أن احترام الدقيقة هو احترام للحياة، وأن إتقان العمل ليس بحثاً عن الكمال بل هو احترام لكرامة الإنسان، وأن الوفاء بالمواعيد ليس عادة اجتماعية بل عهد يقطعه الإنسان مع ضميره قبل أن يقطعه مع الآخرين.
1: أشكركم لأنكم لم تقدموا لنا أخبار اليابان وثقافتها فحسب، بل قدمتم نموذجا حيا يؤكد أن الأمم العظيمة تبنى بالإنسان، وأن الإنسان يسمو كلما سمت قيمه.
2: الشكر لك أيضا صديقنا العزيز على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج، وتحية طيبة لك من أسرة البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس، كتب فيها مساهمة عن أحد الأطباق التونسية التراثية البسيسة، كتب فيها:
1: تعد البسيسة جزءا أصيلا من الموروث الغذائي التونسي، ويعود تاريخها إلى قرون بعيدة، إذ يربطها بعض الباحثين بالعصور القرطاجية والرومانية، ولا تزال البسيسة تحافظ على مكانتها حتى اليوم بفضل قيمتها الغذائية العالية وطعمها المميز.
2: تتكون البسيسة من خليط من الحبوب والبقول الجافة والتوابل العطرية، حيث تحمص المكونات بعناية ثم تطحن حتى تصبح مسحوقا ناعما، ومن أبرز مكوناتها القمح أو الشعير والدرع وأحيانا الشوفان، إضافة إلى الحمص والعدس مع السمسم والبسباس، واليانسون والكزبرة والكركم وقشور البرتقال أو الليمون المجففة، وتختلف الوصفة قليلاً من منطقة إلى أخرى.
0: وترتبط البسيسة أيضاً بالعديد من المناسبات الاجتماعية في تونس، فهي تقدم احتفالاً بقدوم مولود جديد، حيث تزين بالمكسرات الفاخرة وتقدم للضيوف تعبيراً عن الفرح والتمنيات بالصحة والبركة.
1: إن البسيسة ليست مجرد وجبة تقليدية، بل هي جزء من الهوية الثقافية التونسية، تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية، وتعكس ارتباط التونسيين بأرضهم وبتراثهم العريق.
2: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه المساهمة، وانتظار مشاركتك المقبلة معنا في البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، وأبو علي مؤمن وعبد العزيز من الجزائر.
0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
2: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
2: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
1: أو سيونارا
0: من طوكيو.